0: Et c'est que le début.
1: فشاق عين فلغ ورجلي مغادة فين عين فشاق عين فلغ ورجلي مغادة فين عين فشاق عين فلغ ورجلي مغادة

والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي ليكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام ليكون طايح ما هوش لولا تنسى.